الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر لا مشى قال لي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقاشة

يا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى قال لي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة